الزهر ديما تعندي لغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتو لسواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا بابلوكي باب بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كموا تبغي لدانس ات ميوزيك سكالي بال سيدو شوي في الديسيبال دولبي ستيريو كي هيب هابو هيهو قولي لي كجني باتور رقصي